الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه وبدايم باشر سماها ينجلي عنها الغيظ.

مسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف مين غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.